0: ايوه شفيتا
1: موسيقى وعبدبس اومايجاد
0: ازا كيف تانو جدول تودا ربا شبات لي تريح اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كيجن بكالا
1: جود
2: هاي كان موسيقى شتيرن كيف شنخلصتم لعروت של VIP باو لازينانو جام بلايف يومين ريشون ادريفي بين 3 ل 5 براديو سما اف ام كوانو